قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: قساسي يوس قدوس قدوس قدوس وسط مقدس من إنجيل معلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسل الآب باسمي فأعلم كل شيء وأذكركم بكل ما قلت لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم أن أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون بأن أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كانوا تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، ليس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن كي يعلم العالم أن أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. كوما ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي يا أبي الكرام. كل غصن في التي بالصمر يقطعه، وكل ما يأتي بالصمر ينقيه، لا يأتي بالصمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، إذ بتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتم وكب هريستوس نبيكو تنغسوس نبيبن مسواب جياك يكسوت يمون إن روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة التالتة لا تنزع منا الصالح، لكن جددوا في عشائنا قلبا نقيا نخلق فيها الله، وروحا مستقيما جددوا في عشائي لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن جدده في عشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة روح العفة والقداسة والعدالة والسلطة والقادر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.

0: أيها
1: آمين.
0: الملك السمائي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والد الله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
2: نعم نسألك اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا الكثيرة امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض المتامل الحمد لله لإبداعات كل السلس قدوس حل واغفر وصحنا لحد سيئتنا لسرعنا سمع بغير أرضتنا التي فعلنا معرفة والتي فعلنا بغير معرفة خفية والظاهر يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي يجدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. بين الذي في السماوات وقدس اسمك يأتي ملك ودبتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر المسيح يسوع ربنا.
3: بشوي السنينان بشوي السنينان تسبحة وصلاة الساعة 6 و9 من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. اللهم باسمك خلصني.

0: Luk safi husi husi kuddus kuddus kuddus fasım bişaret el İncil muallim ne merimet el beşiret el miz el tahir berekatu ala cemiyane amin.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمه قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السنان لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا تحت المكيال، بل يضعون المنارة في كل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما بدينا من الناس بقول لك أيها المسيح المعبد الصالح الروح القدس أنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس أو في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحيية بالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إن ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة لنا عذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك القوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: آمين. لا تخلص فصل الأرض كلها أيها المسيح، لأن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نثبت للشخص غير الفاسد والصالح طالبين مغفرة خطايا المسيح لنا، لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما يتيت لتدين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة إله العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك نربط الجحيم بطل الموت أموات، كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غلمات المسيح إلهنا.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي نعوز ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي قومنا وتصعد اسمك ارحمنا. مجد الاب والابن الروح القدس ان كل دهدور امين. يا استاذ قدوس ارحمنا، يا استاذ قدوس ارحمنا، يا استاذ قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسرنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا زيارك ربنا احنا في السميع من هو بالخطية، يا رب ارحمنا اسمك يا رب انه اقبلت ربطنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
3: جعلنا مستحقين ان نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات.
2: قدس اسمك ياتي ملك وتكون مشيئتك وفي السماء كما على الارض، خبزنا الغد واعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا نغفر ذنوبنا، لكن اجينا الشر بالمسيح يسوع ربنا لك كل مجد ابد امين. السلام لك نسائك القديسة ممتلئة مجد عذراء كل حين ويتي المسيح السادس ابن الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام لا تولد لنا حقيقة المسيح عذراء القديسة، سأل يا رب عنا اصنع رحمة نفسنا اغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدتك القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح لزواتي كلام يغفر خطايانا. السلام لك أيتها عذراء الملكة الحقيقية السلام الفخر جنسينا ولدت لنا عمل إينا سيدة الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ويغفر لنا خطايانا.
3: سوس يوس يوس قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ والطاهر بركاته على جميعنا آمين.
4: لما رجع من المحدثون من فعل فأخذ معه ومع دخل على الانفراد إلى ما دخل أهل المدينة ثم بيت صدى، فلما علمت الجموع تبوأ خطبوا ما قصد عنه وقصد الله والمحتاجين الشفاء شفاهم، وكان النار بدغل فقد يميل فقد أمى إليه قال له أسر بالجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة واستريحوا ما يجاءوا يأكلون وفن في الموضع قف، فقال لهم أعطوهم أنتم لا يأكلوا، فقال ليس عندنا أكثر بقم خبزات وسمنتين إنهم ضمن ونشتري أقام لهذا الشعب جميعا، وكان حق 5000 رجل، وقال أدخلوهم فرغم فرغم 50 50، ففعلوا هكذا وأسروا هذا الخمس خبزات والسمكتين، ونزل السماء وبركة والسماء أصابت التلاميذ ليدعوا أمام الجموع لكن جميعا من شبه، ثم رفع ما بطل 12 قفة مملوءة
3: مجد الله دائما أبدي أنا من دين أشتم قبل خريصوص نبك يوت نهاغ صوص نبب نبما يصواب جيهاك يكسوت من نينان يا من زاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة متحواسنا الجسمانية أيها المسيح إلينا ونجينا في الليل نتوسل قدامك رب قولك فاهمني لتدخل طلبتي إلى حضراتك ككلماتك أحيني
2: سبديك أيوك أجيب نظماتي
3: يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت لص المصلوب معك للدخول في الفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزيني أنا الضال بالقدس نفسي واضفها ما واجعلني شريكا نعمة سارك المحية لكي ما إذ ما ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحا بغير فتور مشتاق إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا
2: كأيك استوصي ونستني أنن آمين
3: يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت وماتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله أنا الذين جبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر أيها الصالح قبل من ولدتك شفاعة من أجلنا نجي يا رب شعبا يا مخلصنا شعبا متواضعا لا تتركنا الى انقضاء ولا تسلمنا الى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسا
2: كنين كايك استوصي ونستني ونن امين
5: لما اوصل لسويس حياة على الصليب معلقا قال له المصلوب معنا لا متجسد ما يكاد الشمس اخفر شعار الارض ما كانت متعده لكن أنا القادر على كل شيء ومحتمل على كل شيء اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك
2: سبتريك أيوك يا أجيب نظماتي
5: يا من قبل اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك يا الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بأولويتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب ما تجد في ملكوتك
2: كنين كايك استوصي ونستني ونن آمين
5: عندما نصل الوالد حمل الراعي والمخلص العالم على الصليب معلقا قالت فيا بكي يا أم العالم فيفرح قول خلاص أما شايف التعب عند صلواتي نظر صلواتك الذي توقف على الصبر عليهم كل ابني والله
2: نعظمك يا من الحق كرم جدك تعزى القديس ويتك مخلص عالم وتخلص بس المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخلص كل الشهداء تعيين الصديقين سبت في نزل وبشر بالسلوس القدوس لو أفضح الناس بدنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارك أمين بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوارز به كان كل شيء هذا لازم أجل نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاد صوب انت لما قبر قام بين الأموات في يوم السادس كبير القدس صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده الذي يحيى الأموات الذي ليس من كان قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحامي بسكت الاب نسجد دار مجيد مع الاب والاب الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا
3: ننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين
6: نعم نسالك يا حمل الله تراءف علينا واسمعنا و...

0: واسكت واسكت واسرب السماوات السماء والأرض ومثل المجد كرامتك ارحمنا على الله الدار كلها استنسكت باسمك لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا تصنع بإرادتنا تصنع بغيرنا لا تفعلنا بمعرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس كرحمتك يا رب وليس كخطايانا
1: يا أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك يأتي ملكك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطيك كما نقول نحن أيضا مزمين إليه ندخل فيه ولكن جمش المسيح يسوع ربنا من كل مجدد.

0: دوما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب
2: ارحم.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد، امين. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد، امين.

بكل سلام، مع خوفك كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن مائدتك المقدسة هذا، موضعك المقدس هذا، وعن كنيستك المقدسة هذه. أما الصالحات والنافعات فارزقنا يا أهل، أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان

بإيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي الكهنة والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا من فم ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر الشهيد والقديس البطريرك ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا الذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أرغوريوس من أفواه 318 مجتمعين بنيقي و150 بالقسطنطينية و200 بأفسس من فم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تودروس الثاني من فم حقارة لأنه مبارك وملوء مجد اسمه القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار الدور آمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا آمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأى الصبي جميلا ولم يخاف من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يصير.

كثيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت لغير المنظور مثل واحد المنظور. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، آمين.

كاسل يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته على جميعنا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعم ما تصنعون استأملتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليس بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم إناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هو الذين يأتون ببدع وهلاك والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهما يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهما في وساق الظلم والزمارير ليحفظوا لدينونة معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه لكن نوح الثامن المنادى بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق والمدن الآخر سادوم وعمورة أحرقهما، وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة المنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابس. يهوذا الذي يدعى برسابس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسهم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلنهما إليكم مع حبيبنا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعما ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الرابع من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقبال وعده علينا وعليكم، ونحن وأنتم في ضوء أدمنان مغفور الخطايا والأسام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 693 قبل الميلاد تنيح الملك البار حزقية ابن أحاز ملك يهوذا من نسل داود. بدأ حكمه في سن 25 وكان إنسانا تقيا، افتتح حكمه بترميم الهيكل وإعادة تنظيم خدماته الروحية، انتصر في حربه مع الفلسطينيين وأصبح عظيما وناجحا. وفي السنة 14 من حكمه بدأت الغزوات الأشورية على يهوذا وإسرائيل، وفي إحدى هذه الغزوات جاء سنحريب بجيش جرار وحاصر أورشليم، وخرج ربشاقي قائد الجيش يهدد الملك وشعب أورشليم. فلما سمع حزقيا الملك البار كلام ربشاقي تغطى بمسح ودخل بيت الرب ولجأ إلى الله، وأرسل عبيده إلى أشعياء النبي قائلين له: ارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. وكان في تلك الليلة إن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185 ألفا، ولما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحريب ملك أشور راجعا وأقام في نينوى، وفيما هو ساجد في بيت مسروخ إلهه ضربه ابنه بالسيف فمات، وملك أسرحدون ابنه عوضا عنه. وبعد ذلك مرض حزقيا مرضا شديدا فصلى إلى الله وبكى، فأرسل الله له أشعياء النبي قائلا: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب وأزيد على أيامك 15 سنة، وأنقذك من يد ملك أشور وأحامي عن هذه المدينة من أجل اسمي ومن أجل داود عبدي. وخلاصة القول كان حزقيا ملكا صالحا، أبطل عبادة الأوثان وحطم مذابحها وأعاد عبادة الله في الهيكل، فسنده الله في جميع تجاربه. وبعد أن ملك 29 سنة تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان في ديره الكائن بجبل العربة، وهي مازالت قائمة يصلي فيها الرهبان. بركة صلواته فلتكن معنا أمين، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

اقفوا بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فاصمن بشاره معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين من مزامير ابينا داود النبي والملك بركاته علينا امين موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وكان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمهم الليل يا مبارك ولاتي باسم الرب رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فأنتم لا تدخلون ولا تدعون الآتيين أن يدخلوا ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا وإذا كان فتصيرون ابنا لجهنم مضاعفا عليكم ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه يا أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله بالجالس عليه ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناع والشبس والكمون وتركتم عنكم أثقل الناموس الحكم والرحمة والإيمان وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوض ويبلعون الجمال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا ونجاسة أيها الفريسي الأعمى طهر أولا داخل الكأس والطأس لكي يتطهر خارجهما الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة خارجها يظهر حسنا وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين وبواطنكم ممتلئة رياء وكل اسمين ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لم نكن شركاءهم في دم الأنبياء فتشهدون إذن على نفوسكم أنكم أبناء قطرة الأنبياء وأكملتم أنتم أيضا مكيال أباءكم أيها الحياة أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم من أجل هذا هأنذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم وتطردونهم من مدينة إلى مدينة لكيما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براشيا الذي قتلتموها بين الهيكل والمذبح الحق أقول لكم إن هذه جميعها تأتي على هذا

0: سجيك قلت نوشتم واستنتي أونس
1: صوفيا ثيفروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اثمين
0: بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمد من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. قدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعدة وإلى

مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حق بالحقيقات مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل

مقدس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا بفردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا

فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة

0: مستحق كلنا يا سيدنا نتنا والمن قدس تكتارة لأنفسنا أقصدنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. ولن أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة إنهم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا.

الفرح والأرض لروح حرصان تكسر أسمارها عندها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين.

في الإيمان وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين.

بابلين بشمت السواب ومكان شرت الصفرفو اور سوابان بن سخم سوابان بشوي البار الرجل الكامل الذي غسل ارجل مخلص نصا لحن من يوت سواب بنو فيرن من يوت سواب افكارس من يوت سواب ابا بنوتس من يوت سواب ابا ابرا بسكوبوس انت في يمن جيزه نم بن يوت السواب أبا كيلوزي ما سوبر شرف نم بن يوت السواب أبا ميخائيل بغمينوس برام المحرك والأرش دياكون حبيب جريس نم بخور سرفين تاني سواب انطاق هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا.

من بينهم أبونا المتنيع بيقول مسعد وأبونا المتنيع عبدنا وأرمنيوس وأبونا المتنيع شنودة كمال وأبونا المتنيع حنانيا صبحي وأبونا المتنيع فرساوس فرج والمرحوم أيمن سمير وعادل فكري ورفعت ذكري والصليب جندي وظريف برسوم وجورج عزيز جاد الله جرجس ويونان بطرس وإير نبيل وعادل وديع وتوفيق كمال إبراهيم وعوض وسيدهم غالي ورفيق رياض والدير جرجس ومرحومة مريم فرج وفوزية عوض وسميرة زكي سوزان عبد الملك أنجيل أمين مريم ثروت سوريا أمين فيبي وجيهان عبد الله فوزية متري روز بسطة عزيزة منصور كاميليا عزمي بتول صالح مرسل صالح نيحهم يا رب في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا العالم.

كيف هذا وهكذا، أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

0: ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين:
1: قدوس الله
0: قدوس الله الآب ضابط الكل أمين. الليلويا.

0: حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بالأرياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نيسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.

0: ειρηνηθεί.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Σκορία ραμπλά, φιάνα ήταν ο αχφελή, χατάει ελ και σύρα, ο χάισου κέσουρα, λύσιν φέλτε ξουρουνέ, πνεύμα ήταν μην έγκλε, χατάει ελ, χάσον, γεσά, χέλβι. لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس حالنا وحال كل شعبك من كل خطية ومن كل لعنة ومن كل جحود من كل يمين كاذب من ملاقات الهراتقة الأممين ونعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر لأن نحن نسعى مرضاتك كل حين اكتب أسمائنا في كل صفوف قديسيك سرت أبيك الصالح وطه القدس لنا اذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اذكر يا رب رئيس كهنتنا الباب المعظم الانباء والسن اذكر يا رب الاباء الخدمه اذكر يا رب الاباء كان اذكر يا رب الخدمه والقدام والمخدومين حزان القلوب عزيم الذين ليس لهم احد يقبل اذكر يا رب الذين اوصونا وامرونا نذكرهم في صلاتنا وطلبات درعاتنا التي نرفعها على مصباحك المقدسين اذكر يا رب مصر احفظها من كل شر يا رب اذكر يا رب السودان نجنا كلنا من الغلاء والوباء والغرق والحريق والزلازل اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: روحك مع روحك ننصت بخوف الله امين
1: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: قدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس امين
1: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس

ومؤمن واعترف للنفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والى ان مخلصنا يسوع المسيح فزهو من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى أن خلاصا غفران الخطايا وحياة أبدية لمن

بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بناشدين هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليه أشفقت

نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

0: اعبد الكل اب ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح نسرت مصلاك محب البشر اذكر يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا
1: اطلبوا عن ابائنا واخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح

سوا بين الخصوص واخوتنا الشمامسة ابائنا الرهبان وابائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح لنا ينيح نفوسهم اجمعين في فردوس النعيم ونحن ايضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قولهم في موضع خضرة من الراحة في فردوس النعيم، في الموضع الذي هرب من حزن والكآبة وتنور في نور قديسي. أخي ماكس

0: كون من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أم هم يا رب الذين خست نفوسهم، نيحهم نستحق ملكوت السماوات. أما نحن كلنا هب لنا كمال المسيح يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا معك فاد قديسين.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب، انتفضنا بهذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إلى أبانا مزايد بركة، اسمك القدوس مملوء مجدا للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كما اتكلنا عليك، أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم فيه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا راجع أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب، علمني عدلك. مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك. مبارك أنت يا رب أني برك. يا رب رحمتك دائمة للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا قلت يا رب ارحمني وخلص نفسي، إن أخطأت إليك يا رب لجأت إليك، فخلصنا وعلمني أن أصنع مشيتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة ونورك يا رب عين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وللأبد أمين. جيد وعلى طرف الرب وترتيل لإسمك يا العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي لزموت الذي ولد من عذراء الحمل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي لزموت الذي قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي لزموت الذي قام من الأموات وصعد للسموات. ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دار الدرين. أيها الثالث قدوس ارحمنا، أيها الثالث قدوس ارحمنا، أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتق مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أمان أخواتنا الذين رقدوا يا رب نايح نفوسهم، يا من هو ترحمنا الذي بالخطايا ربينا وأقبلت البطن إليك، لك المجد والعزة والتقديس المسلط. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لدى المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. السلام لك نسألك يا القديسة الممتلئة مجدا عذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، سعيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نور حقك المسيح العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايانا. أتى العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية، اشفع فينا مع المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا في الخطايا.

0: وأناني عود المنيرين العظمى أطهر يطلبون منه عن الخالق.
1: الشيروبيم والسرافيم الكراسر الأرباب والقوة والأربعة حيوانات غير المتجسدين الحاملون مركبة الله.
0: الأربعة والعشرون قسيسان في كنيسات الأبكار يسبح

0: ولتكن رحمتك وسلام حصنا لشعبك.
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء.

0: تفكان النوبين نيفون
1: رب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس واندراوس ويوحنا

0: بيننا ليغفر لنا خطايانا.
1: كن أنت نظيرة علينا في المواضع العالية التي أنت كائنا فيها يا سيدتنا كلنا والدة الإله العذراء كل حين.
2: اسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عن هذه الأتعب ويقرر لنا سلامه.
1: سلام لك أيها العذراء الملك الحقيقي الحقاني، سلام لفخر جنسنا ولدت لنا.

0: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك في العذراء القديسة وهي إلدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، كليل الشهداء، تهليل الصديقين، تبات الكنائس، غفران خطايا. نبشر بالثالوث القدوس لوقت واحد نسجد له ونجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
1: بالحقيقه نؤمن بإله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الاب قبل كل الظهور، نور من نور، الى حق من الى حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس من مريم العذراء، وصلب على عهد بلاط البنطي، تألم وكبر، وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الموكل القضاء،
0: نحن نؤمن بالروح القدس الرب المنبثق من الاب، نسجد له ونجده مع الاب والاب الناطق الانبياء، وبكنيسه ايضا مقدسه جماعه رسوليه، ونعترف بعمديه واحده مغفره خطايا، وننتظر قيامه الاموات وحياه الضالين.

من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذه، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار.

0: آمين
1: آمين
0: الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تكلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساس ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد مارستوس يسوس بن شوي No pion so kiria.
2: Bros comen se mi tavo amin.
0: Selamak atitna kul shi la na'raf akhar suwak. Ismak qudus huwa allazi naqul ruddina al khawfak wa shukak. Mur annakum fi tamattu khayratak allazina ahnu ru'usuhum taht yadak. الفحهم في السيرة وزينهم بالفضائل يستحقوا ملكوتك للسموات مصرت بك صوت لأنك إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله

الآب الذي يقطع كل رباطات خطايانا من قبل آلام المخلص المحيا، نفخ في وكي تلاميذ القديسين والأصحاب إقبال الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر ليهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان على الأرض، يغفروا الخطايا يربط البطاط لإسم نسأت لمصالحك عن عبيدك أبي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحنئين برؤوسهم أمام مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم بالفعل كثغر القلب جزع القلب. أنت كصالح حب نعم لنا خطايانا، باركنا طهرنا حللنا حال سائر الشعب قوم رؤيتك المقدسة. أنت إلهنا لك ليق المجد والإكرام الآن وكل يوم تدعو.

son, quería la son, quería la son, quería la son, quería la son, quería la son, quería la son, quería la son. Quería la son, quería la son, quería la son. Quería la son, quería la son, quería la son. Kodus, kodus, kodus. ربنا الذي في السماوات قدس اسمك. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا روح لنا في مقولك المحيا، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتل النفس، واجعلنا أهلكم مستقيمين في عمل الخير، وفي وقت مجيء العالم فنستحق سماع ذلك الصوت المهم فرح ان القائل تعالوا لي يا مبارك ابي رث الملك المعجل لكم قبل انشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا كون تلك الساعه بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونه ولا تجاز لكافه اثامنا، لانك وحدك المتحنن طويل الانال كثير الرحمه بشفاعه سيدنا ولي القديسه الطاهره مريم وشفاعه مصاف قديسيك امين. تنسينو

0: تخلصني لعيني اشتهت وصاياك المجدولات يا محب البشر.
1: اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تواتي المجهولات يا محب البشر.
0: تحيا نفسي.

0: وصويل اسبلكر رصاص في مياه كثيرة.
1: من يشبه بالآلهة يا رب، من يشبهك ممجدا فيك متعاقبا منك بالمجد صانعا
0: مدت يمينك فابتلعتهم الأرض، هديت شعبك بالحقيقة، هذا الذي اخترت، قويت، ابتعزت.

0: وهي مسكنك المعد هذا الذي صنعته يا ربي
1: موضعك المقدس يا رب الذي أعدته يدك يا رب تملك منذ الأزل.

0: بنو إسرائيل فكان يمشون على اليابس في وسط البحر.
1: فأتت مريم النبي أخت هارون الدف بأيديها وخرج في إسرها.

0: ten os ten mok obi echeres tos ten bekio ten agathos nem beb nev mat uev jiaki exoti emon zoxos os os mon kudus kudus kudus fasim gilip dis lokal beshivati mizutar barakat rain amin.
1: الآن يا سيدي تترك عبدك بسلام حسب قولك لأن عناك قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب دون أن تكرر الأمم أكثر لشعبك إسرائيل.
0: والمجد لله دائما أبديا آمين.

0: ابراهيم واحدنا يسري الشيخ وايوب ويوسف ونقودي موسى اغفر لنا واخلانا
1: الله ونربانا يا من شهد سعدا وهارون وزكريا وسمعان يغفر لنا واخلانا.

0: لنا لك المسيح يغفر لنا خطايانا.
1: أبانا الرب عنا سكرتهما بنطونيوس بابولا يغفر لنا خطايانا.
0: أبانا الرب عنا شفرات القديس وولادهم نقاس الصليب يغفر لنا خطايانا.
1: أبانا الرب عنا سكرتهما بنطونيوس بابولا يغفر لنا خطايانا.

Stephanos, Shaydil Awal.

ولا نسألك من لك في صلاة يسأل الرب عنا ليصنع مع نفوسنا.

0: أسلم دولة الإله تهلي للملائكة السلام للعافي فاكي رزة الأنبياء
1: سلام للوجد نعمة الرب معك يا سلام
2: للملك
1: فرح العالم
0: أسلم للتي ولدت خالق الكل السلام التي استحقت أن تدعى أم المسيح
1: سلام للتي أعطت خلاص لآدم وحواء سلام للتي أرضعت عائل كل أهل

0: الصالح والروح القدس انك اتيت وخلصتنا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونعجلك أتى العذراء القديسة ولدة إله لأنك ولدت لنا وخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ولك المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لوط واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين.
2: حقيقة نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام وصلب أذكر في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجدي ليدين الحياة والأموات الذي لا يسمون في قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب من الآب فاسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع مضيحة دم كفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.

Kudüs, Kudüs, Kudüs, Rabbi Sabaoth, السماوات والأرض ماذا كانت حمي الله لأرباب الكل يا رب القدوس ارحمنا يا رب الألف واكن معنا لأنه ليس لنا معين في شأن وضيقاتنا سواك. خلي واغفر واصفح يا الله عن سيئاتنا وصنعها برضاتنا وصنعها بغير إرضاتنا، فعلناها بمعرفة وعلناها بغير معرفة خافية وظاهرة. يا رب اغفرها لنا من الاسم القدوس أرزقك رحمتك يا رب ولا خطايانا. سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا تربة لكن نجينا الشر بالمسيح يسوع ربنا. والآن محبة الله الآب نعم في حضرة ربنا وله مخلصنا يسوع المسيح وشركة وهو تراقصنا في مجرد امضوا بسلام سبق ما كنت عايش وتصلي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.